الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

يكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: إليه مريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك

القرية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadda yoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari. Kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديوو تشينجين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci togo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سانتوكو جرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kazzabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنت يا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالي نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayal len yek mishwi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldalam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daldi daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seersi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu ka xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باญو باญو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënon am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ne walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتو ما بين بخي موني ak neexon ay way ak neexon mu am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax ba mu jaxlé dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaika yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw

قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كاتن جيكو يالا جوخ تخون يوننتي بي دون كو لاج ديكو داغا بري اي تور واي نك بغ ناغي فيريل ما ذي قوة عند ذي العرش مكين تي ني فيري وون كو تي وقتان وي ويسو لا فام ريك لا جيل موم لا ييكتي دك بي با اسمان دي ديغ سابو سيخي وا دك با ak nga xi mbam ya ak ni khalifa sey

بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً

الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدلجي سن خلص سن صبي شاه أحمد التجانين داود المسنة جي كتمي الله أكبر خم جسن إميسيون كلمة الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كادين سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني ندوم دلو سينا شكاتونو يالا اك ما خم كي سن ايميسيون كلمه الحق ني عندي شي اك سن خريط دي دي جي باكو تبارك الله ني فاسيني وقتان كي يوننت بو ماغ بو ني واخ يوننت يالا ادريس عليه السلام ورب سبحانه وتعالى بكل شيء ينتهي مجهن كتير متد بيد القرآن وخي ينتبي لكو فاتل كل سما ينتبو بخ ني وخ إدريس دنالا نتدي إسوارم كتير بي نيتدي القرآن برمب سبحانه وتعالى وخنا يننتبي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مونيكو فاتلي كل تيري بي سنا تونغو يننتبي ني واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا yalla niko yonent bobu ñuy wax idrissa neena nit ku bax la won te itam defon na ko mudi ab yonent te itam yekati na ko jox ko barab bu kawé idrissa set la ci yonent yalla xiss ndax yonent yalla adam moy abul bashar mom la yalla ñëk bind amul nday amul bay mu dekkaloon ko aljana sabab tax mu wacce ko ci ko suuf yalla joxoon na ko njaboot waaye njabur ga lañuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy xiif fils mu man la ci yonent bi ñuy wax idriss yonentam ñoom idriss man la ci yonent yalla nuux ndax moo jur bayu bayu yonent yalla nuux manam jurul bayu yonent yalla nuux waaye yonent yalla nuux bayam idrissa mam la ci mom

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي سن بوكش احمد تجاني النو دلو سنة جسن اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو كدي سين خالد شيخ أحمد التجاني النو دلو سنجي كاتنو يالا أكماخم عندك سين خالد عبد الله جوك سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملي جنو بنيو سنت يالا جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي صحابام اك نيونم دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سن تيم بنيو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارافيت سي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsana alqasas mo nekke tam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro mo gisone ne ci atamu ji ñu genn waxtanon len walen len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci kena feñ moy ciofelu bayam ci mom bëcc top yéte moo di gént ga nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci avaniram. Loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tabbal nañu ko ci tenn. Tenn ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, wane yàlla ak ndogalam sàmm na Yusuf ba jël fa bakkanam. Mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Yusuf dugal ko ci tenn ba, waaye ba ñoo jóge ca kër ga tàggutu woon nanu ak seen bàyyi, waaye la ñu sàttonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nanu wax jooju ndax la bëggoon moo di rek sànku Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. Moo tax nag ba ñu ko jaaree dugal ko ci tenn ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi. Taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jébbi. Ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt. Su ko defee comme su ñu wan nanu yére bi ñu su fa soloon, ñu ne laaj nanu rey gàtt bi jël dreet ji taqal ko. Bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen. ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف. فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد. ينبغي دلسي فكنا سنباي ليعقوب خارنا لنبصن بابنا خمنتني جنت بصنا mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diboroon wi di leen séntu. Ginnaaw si gina gis ne ñu ngay ñëw, waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daanu si ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ci bañam daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه. ينقع باي نندي دنيو دمون رك دون روانتي دي يكتكو منتا يدي واج ينقع باي ونق يوسف جسنو بغاجة پور منو كي غاردل ndeke daal tilli doxe nañu gannaaw ba fàddu ko balleku ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal. Ah xam nañ ne sax de

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوله مبكي دغلوكاتي ديالو تي نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيو كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير لكم دخل عندك سين بوك طاب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمبا خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي دلوكي سن خريج سن سوبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكبر خم كسن إميسيون كلمة الحق.

رسوله والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دغلوكاتي ginaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam isne ne ay juma ji wessu wala waxtan mi wessu.

يقتضي أعظم الشكر لله سبحانه. ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم، فقال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولو تخ يالا نك واخ فامي يننت يالا داوود تي مودي سليمان كي اي مكم اكي دومو كي ستم نلن نك سانت ليغي لين تانين سانت yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu ligey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud ligey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekke sante ma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koko gëna mëna xalab yalla koko mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak الشاكر والشكور واو الشاكر والشكور بوكوني شاكر موي كيغا خامتيني سو امي سانت يالا بو نياكي جاب جامبورم كوكو موي شاكر شكور نك موي كيغا خامتيني سوكو يالا ديفالي مو سانتكو سوكو ديفالول مو سانتكو موم دال ديفا جيس ني سانت يالا وارو غارلا تي موم واو اديوول تي يالا ديفار افيرام ولا نياكو كو ديفار motax yalla waxni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur boki ngeen gis ne yonent yalla sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci كي في يالله وخي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا جسدا ثم أناب لولو أمنا لوني تي وخ واو وخي بارينا نوتي واي دانن تي تان ييغا خامتيني دال وخنن كو تي لا تي غنا دبو اك سنة اك ييغا خامتيني اي اسرائيليات لا مو ملني وخنا نو ني سليمان عليه السلام دغنا بن بور بوغا خامتيني دا فا نيك تي بن ايل تي بن ايل بو خامتيني نقرنا دم لول ناخ يالا ماي كو فا ايتام نغور بوغا خامتيني نغور غو ياتولا دي سليمان يالا داف كو مايون ايتام فو بور نيك داف دانا لا كونتاكتي waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bur bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekente ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fek bur bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bur bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu prepare armem e defaru ba jek e ci niko yalla tagatale ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len ba ci il bobu waxtan ak bur bi pour bur bi dug ci l'islam bour bi lank ne ko du dugg ci l'islam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokk yi dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu bax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam sorewul digeunte bu jege yo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم إراك، كون يونت يالا نوح إراك لي جدو مني جدو نك كي سوسيتي بونغا خامني جامو خرم مودون سين آدا موم لين دان ديف اي خرم لانو دان تباخ بمو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nité ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ne aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti ba le def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé may budé

wax na taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejjinañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ab yonent la bu wor duma len wor muk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonnati yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لان الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو اغلى امانه فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نمو جيسي تي ايه بي ني يونت يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يونت يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يونت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yaron ta yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن مبكو شيخ أحمد تجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني ناو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلو كدي سن مبوك شاء أحمد التجاني نو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك بابجا جي سن إميشيون كلمة الحق.

مريم نح وحنني ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين مومو جيلي تام اكزامبل تي جيجين نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجين نيو بون واني تام جيجين دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل تي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي ناتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

يني فهذه نسخة عشرة الكلمات وقد أعطاه الله جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في 18 آية وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك لينغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يالا جوخون يونت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مون كي بير القران يالا جوخنكو يونت بي صلى الله عليه وسلم واي مون كوكو جوخ تي جروم نيتي آية نينا بو ديمي تي سورة الإسراء دنج فا جيس آية يوي موم لا القران واخني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.